0: موسمك ام فوق معلومات دور في الموسم بك او ميتار نسرى وهكذا السلام عليكم نسرى
1: وعليكم السلام
0: كينتو
1: رانغلينتا
0: موسم كينتو
1: موسم مش رانغلينتا ام دكون كبيرة تكاكم شركة كيريكا شركة فان هنا مش عمك تكموريا شركة مش رانغلو وان كمالا فاكرة وينيتا دكون غتوتكا وامجيني دكونا دكون غديك هان ميلا ساتار ميلا دمت بار من غديني شافتكا وامني دكونا هولم دكون غديك فاس ميلا تير ميلا دمت بار من غديك
2: ರಾಜ್ಯ
1: ಸರಹದ ಉತ್ತರಾ ಮಿದ್ರಾಶ್ರ ತಂಕೊಳ ಮಾತಿಕೆ ತೀರಿಸ್ ತಿನ್ನಕಂಗೆ ತಮ್ಮದೇ
2: ತಿಂದು
1: ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೇಕುಣ ಸರಹದ ತಕ ಕೇರಳ ಹಿಸಾಬ ವಿಸ್ತಾರ ಕುರಾಣಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: 대습이 메드게 멘드르나마드바구투게 방기야 방기도아 말레아 말레 캐리가르타카 메드게 멘드르나마드바구투이 바르가리 16 미니트카 데미게네스테니 키르트 쿠르안 키오
2: 아우즈 빌라히 미나 쉐이탄 알라짐

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيفيك مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غوارتك مغرب نماذ وقتك حقر إساو اسميرتك دمي جنستني كيت قرآن كيبو.

لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً.

0: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
1: أديك يا بدر وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

0: يرجعن حملهن فإن أرضعن لكم
1: فإن أرضعن من يعرف أرضع عين سكون فاتح فإن أرضعن لكم
0: فإن أرضعن

أخرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.

ليخرج الذين راجوتي بفلهما را ادا قرا ارغا ما بودن ارايا يتر جوتك انه هذا را ليكوجين ليخرج هم رنغل بفل الجهاي

0: أبدا
1: قد أحسن الله له رزقا
0: قد أحسن الله له رزقا
1: إمرأة قالوا شجلينك يا بدأ لينفق ذو سعة من سعته هاي بنات فشاقة
0: لينفق ذو سعة من سعته

0: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هرمي تانجا. ومن قدر عليه رزق رزق زا رز رز إما وقتك زاين أدى فارن زاغ أدى نون إيه أننيكي هم إيغوتا لينفق قاف غوتي سكون هنو قاف غ سكون ويما اتانغ كي هنا هدان جهني
1: قلقلا
0: قلقلا كورن جهني هن ينفق قو ويما كما كون دار ومن قدر عليه

0: رسله
1: وكأين من قرية را جا سكون فيما خاصة جوتجا راس سكون جا كورين يوتيق مي استعلاء جا كوري إهما استعلاء أدا كورا إروجا قاف بروان إهنو هم فهاتين يوتي را جا سكون إهم فيما را إترا بروجين دارن تادو إهم را بار كورمتة كانوا تفخيم أدا كورمتة كا وكأين من قرية عتت عن أمر

0: نقرأ
1: فحاسبناها حسابا شأ إيه كونك هتنين إيه
0: إخفاء
1: إخفاء إهما إخفاء أدا كرار وغا أرنان إخفاء تعارف غا نوات تفصيل قد دي فأرنان نوسكونا نوات التنوين فهتا إخفاء أقول تكون كوري أقول أتوجي كم غوانما نوسكونا نوات التنوين إظهار كرما إضغام كرما دمدون غنى كوغن أدا كراش e gunnage minwar mi annani et tanwine nuwata nuwa sikunage fahatan anna akuruge barukama luikamuge macha gunna barukuruma luikurum mi annani ehennama wis mege muhimu kamaki akuru nooshuge minwar adakogin kiyon nge ekamaku barukura kannu jihene mitanga misalaka
2: fahasabnaha hisaban sha hisaban sha
1: كيما كما كنا دارن
2: حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
1: كيابا
0: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا

0: أعد الله لهم عذابا
1: عذابا شاء عذابا شاء كما كنا دعنا عذابا شاء
0: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا

وعملوا الصالحات من الظلمات من الظلمات ظ لام مولين دي مخرج كده أكرو أدو تفات صفة التفات إيكا الظلمات كيما إن أكرج أدو إيرنني أهنو

0: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
1: امرا قلو شفازك يا بدا في لا ولا فشاين يا بدا

0: الخوف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
1: وإن تعاسرتم فشابه
0: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
1: ومن

نكرًا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا.

مسوم في دارك ميت جه برنامج من نستني سورة الطلاق هذا نهاية فشجن سورة جه بار نهاية جنيلا هذه سورة جنيلا ميت جه برنامج بعير في دار برونا كي سازلين أحمد سيما آدم هذه مريم شفازا في لاو نانجو هذا في القاري علي بيت عبد الرحمن برنامج فدام هوشيلي أرون محمد رميز مسافم في الأول مثل سلاك دعونا برنامج كعبد لونغوم ميت كم هي حسابنا باقي ولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيفي إشانا مدوغتوكي بانكيا بانكيدوا ماليا مالي كاري غوارتك ميريك إشانا مدوغتوكي حيكري سالس امينتك دميجين استني كيرت قروان كيبو.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا أمريكا من عندهم فقه السنة مولين آ برنامج جنستين مامي بدل كوري ألغون ماري مات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغون مامي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگن می میگنستنی فیکو سنناگه ہیو ونا بہ گا ہیمننی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیمن بہتا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیمن ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: يوافقه السنة.
1: عرفات دوه رودة هيفون حج مهو قديها دوه رودة هيفمكي أدي حج وري نومي هون عرفات دوه رودة هيفمكي قدوه جنبا سنة ديكي إكي إكا لكفارنا الله رسولي وابو قطع دكفارن جي عريهون الإمام البخاري الإمام الترمذي فيوا الجماعة إهنهم بيكالون رواكور في حديث قاوه
2: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: ماني إكلك فانا الله رسول النبي أبو قتادة فان غاريهم ريفا وجمع إكلك فان ويدار في عرفات دوه رودة إفما غلقتون رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريهوكا سؤال دينه وني إكلك فان حديث كوري في ادوه رودة إفما كي فايت ودي أهارا أرنغوين أهاروكي كودي فافتا فوسي ويني كميكي أبو قتادة فان ويدار في ashura do hgaro da hifma gule go tum ves sual denne bune fa he kalek fan hadis kore vi ei fa te dia har kore fa ku di fa fa ta fusse vene kamike de ekamana allah rasul levi umul mu'minin hafsat ke fan ge ari hun al imam ahmada al imam nasai ri va kore ve hadis ga ve
2: an hafsat radhiyallahu anha qalat أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة رواه النسائي وأحمد وابن حبان والطبراني وأبو يعلى
1: ماني إكمنان الله رسول في أم المؤمنين حفصة غفران غارهم رواهكم في ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਹਰ ਗਾਵੇਸ ਤੋ ਕੋਨੁਲਵਾ ਹਤਰੁ ਕਮੇਵੇ ਐ ਆਸ਼ੋਰਾ ਦੁਹੁ ਰੋਦ ਫੁਲੰ ਹੁਨੇਵਮਾ ਹਜ ਮਹੁਗੇ ਦਿਹਦੁਹੁ ਐਬਹੀ ਦਿਹਵਣ ਦੁਸ ਕਮ ਗਾਵਾ ਈਦ ਦੁਸ ਨੁਹਿਮਣੁਵਾ ਮਹੁਗੇ ਨੁਵਣ ਦੁਹੁ ਰੋਦ ਫੁਲੰ ਹੁਨੇਵਮਾ ਕੰਮੇ ਹੰਦ ਮਹਕੁੰ 11 12 13 ਮਿਤਿੰ ਦੁਹੁ ਰੋਦ ਫੁਲੰ ਹੁਨੇਵਮਾ ਫਤਿਸ ਨਮਾਦ ਗੇ ਸੁਨਨੇ ਦੇਰਕੁ ਕੁਰੇਵਮੇ
3: ade hajjumoge dihewana do adege turun arafadoge rodaaga waaka bayan kurawwa fawa hinduga arulmin visnadam vikamaki hajjumoge dihaduwas dihaduwas gunaayruga kongotakatto dihaduwas mi gunani ei hajjumoge dihewana duhaki ege zaatuge eid duwas emvima kongotakatto arulmin mi gunani duwasta gunaayruga emvima mi hajjumoge furatama nuwaduhoge waaka aslu hagegatuga mena dihewana duhaki arulmin eid duwas ایم دیه دو رو دهیف مگواه کمی هنگ کم مگاییس حقیقت وگ ای نو دو هی گواه کمی ای گزات وگ می آننی دن میگ آرومن اسنالم وی کم کی می دوست کوگ رو دهیفی ما آرومن لیبنی کم فایده ات لیب فایده تک بلاروگ خوری حیاتن

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالغن مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفه ترجمة. مي فوي ديفه با ترجمة كورا وفافاني احمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گینستنی فیکو حسننا گے ہیو بنا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گری منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوت گری منے ایت تا کہ حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فن می گینستنی الگن مری مات فاتنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: واستعينوا بالصبر والصبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: دم أرغن ميغنستني ميريغ فاتسنا ما دوغتو بانجيا بانجي دوا ماليا مالكاريك باررشم ميريغ فاتسنا ما دوغتوي هترغدي ساليس هتريك دن إبادانواني كيرت غروان كيمو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.